بجوب ما بغم ما كبار ببدوس بغزار ما بغم ماني مخالفة أتيدي بوس بيكي شكارة أنا بلا ماني جمبوت بوس درس دجمن دجمن دي بوس.